bu amono luy nuru yalla lu nuru lola amul amul len lu nuru lu naro na nuru yalla laysa kamithlihi shay'un waxul ne amul lu nuru yalla dede amul lu nuru yalla da waaw lu naqale deug la mom agar bok ma tax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dem ci sonu lol tabarakallah waxti ay wax yu bare bare bay ci walu wo manam dañuy wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwa al-wahid al-ahad al-fard as-samad mune yalla amul misal yalla amul nawle du ci jëmum ci du ci melam yi du ci jëfam yi mom kenn la mom ku yëk la mom la ñepp yaakar te yaakarul kenn ابن خطيبة من العرب تقيم المثل مقام النص مثل لا يقال له هذا منام كل لمن كن لك وقت جملني منام أنا لا يقال لي هذا كن موخني لو رجل نوم تم وحن لن تجي من تجي تقوه كن انت جنون كن انت جنون با من منك تنم جمتا اندي اي وقت يوخمني بارن الله تبارك الله yalla dal laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji deggi al-basir mom moy aji gisji mom subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un suratu sura aya fuku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom maqalidu as-samawati tabi asman tabi asman moko yor والارض تادي سوف ماكو يار موتاخ موي اوبدي تاو ام نيم امي موي تاج تاو ناك نيم ناك مان غانا غيس اب دير بو غات يالا واتي تي تاو بو خامني واتي موكو وون تي اي اب ناخ لولا ماكو يار لول ياكام تي ياكام تي نون ناك مقاليد السماوات نيكو تي سيني لوخو والارض يالا ناك له موم مقاليد السماوات مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وسائر الحاجات يلا يبسط الرزق مو يات الورثه لما يشاء وتكو نيه مو ياتالكو ويقدر مو يقوم فورسيت تكو خم ني قوم فورسيت مو غن تيو يبسط الرزق مو يات الورثه تي لوم داف ام ام اي مليون بالي لول لما يشاء وتكو نيه ويقدر مو يقوم بيت لن ام توتي waye lan lan mu xompal la mu barkel lan lan mu yaatalal la mu ñakk barkel ngay barele muy naaw waye lan lan nga tuti la mu barkel nga man ca def yu bare bal yabu su tere xale mu sha wa yaqdi am na ñu xamni bu seen wërsa yaato ñu yaqule am na ñu xamni xamna bu seen wërsa xata ñu yaqule ñom dal ñet kenn ku ne mu taxaw def lu defal la nga xamni mo gën ci yow inna hu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa bu yaatu yaq dina xamna tour sugu yaatu di doxal dine xamna tour sugu xat yaq dinem innahu bi kulli shay'in alim lepp la xam motax kum jox tuuti sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutule ay bëgg bëgg kum jox soldu bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox soldu bu ndaw nga xam ni tuuti kum jox auto fi nek ni dalay yokal sen soxla sen fu nek da nga fa dem ba nak wut fokay gaay ali te wut ñu koy tampu to ko def lu mu jurel lu bare bare bare kon ñu tax suñu baram ci ay fukk ak ñaar jeglu suñu mbokki doon soxna tabarakallah ina mañu sante yalla subhanahu wa ta'ala di suñu tanbi sallallahu alayhi wa sallam delu suñu ñu ci kartanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci waat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq